0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así.
2: استاتي بدور على ريحة بلدي في الغربة. تركت لي ثيابكم وتاريخكم وراح احافظ عليهم. بس للأسف الدنيا ما تغيرت لسه. ما تحررت.
3: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, alludono ancora.